0: حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملة ابراكين تشريف جناب عالي جناب عالا جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the عزیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello